0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الوز
1: What it is
2: بعد عند نفوت وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي باتو
2: ايه انا اللي باتو